اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: أدي تيبا ميهن ترم فاحش كنت جنس جنة دميهن تيبا ميهن أدب ديش فه إدميهن توباب أدي إورنج عمل إصلاح كفنما إدميهن كبين درو جناش إبهي أدب دنون هتالاش هما كشورن الله جنا جنن توبا قبول كربا رحيم وانت رسكلانجي.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
1: Lunch break.
0: Lunch break.
3: نوديها إكم ميجاهاتز تي في إف إم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: ليه كفه؟ لوي
1: نودي هيك ميجا هرتز دي بهي اف ام ابدوس ام ميجا توكا
2: نودي هيك ميجا هرتز دي بهي اف ام مغرب نماد وقت
3: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.